كفر بالمنعطف راحة للنجاة فنعود من قبلي نتقافز على كتف الرماة ونعود أسرع من سهم ونبلي أيها الخليفة لست الخليفة فما الخليفة تائه إن تغطس قدميك في المياه يعكر وجه الصفيحة مائه الورود الحمراء في كل عيد تفارق فنون سهلي أسماك البسارية تنزعج من بعج وهجي كن منصفا وجه سلاحك نحو رأسي مرة ونحو رأسك ألف مثلي خرجنا إلى الوادي أحدنا بلغ بلخ تعبدت على

نورنا ينكشف تزورك العذراء فتطوف بيت الله والعلل فلوحة لخرقة ولوحة ليرقة تحبو فتصبو في حمرة الحسناء أيها الخليفة لست الخليفة أنت الخليفة أنت في ألف وبائه إن تغطس قدميك في المياه